عيشة نغم طيبنا عيشة رونت رونت سيت بيرو داستنا رجو جي بين رونتت ني هاس بيرن ما رود نوف دي تا دي جرستن ني غني هستيت تا هاج مي دو جون نو هاس تا بيرن اون جي مي دو جون تا ان كا باسيو ات نان كا لوت ما تي تو تي تو يا جي بين غو اسوا غا رجو كوشا بتغن بين غو با كومونسي ا 19h15 pour les double action à 20h pour les bloc et moitié moitié Orni no abnat minat, abnat abda jihrat, tiab da jihrat no. Peu de begin loch gut ni host begin to wit da tas, pas tam lad ma dit sean. Orne yame, bon après-midi.